0: وقت تكون من المسك بس تكون من الأول بريتي
1: قبل يمس
2: Abre
1: ventana di sale, no?

وأولا أنت بلينك وربو باكي سونكو بتقوصة نو إبسا Ora kubo topa e bo pareja, kubo kiar, anto bota pasa junto e ora bota bise, a bota mire.